0: Jazzy, Chris Lorenzo, Aldo Lodo, Visible, Jamie Wayne, on Echo Bay Breakfast. Bonjour, yes, كيف بدأوا الستة أو تسعة منوتي بهالسا في بيضة جمهورا نسبر لي نبارك لكم البدو تال جمعة طيبة نسبر لكم ويكن طيب وكل
1: نحسب المجونة الزنس دار هنا دومت يستارتي أو أبارتي داك لي حد موناي تشفت
0: يس سوحان
1: استارتي أولوم الجورنة بالطيب سقور
0: probablement ملا كيف سميني يوم الدكتور ناي تشفت بونجو كبيرة وكل للدو كل اللي سير ندار بهالسا
1: اكو Enjoy.
0: Enjoy.
1: Tajba.
0: Kom u part minni tejra li kom illi ħajli.
1: Il-polizija eżempju fis-sitta jispiċċaw.
0: Dal-ħin.
1: Mis-sitta sas-sitta jaħdmu.
0: Iġri bħalissa.
1: Safejna fina ta' distrezza.
0: Bħalissa minnejn inti sejr id-dar grazzi ta' xogħolok. Ftakar li ħadd joħorġ jibda l-ġurnata u tiegħek spiċċat. Dak feeling sabiħ probabbilment.
1: Ħafna.
0: Jo feeling sabiħ. Bonġu kbira! Hekk meta u l-sitta waxra bħalissa għat nejn fil-ħodu Jamie Wayne hawnhekk Noah Kahan, The Great Divide fuq bej bonġu.

0: Mirex a Faithless no Religion كيف يقبض السبعون وفصو هامسة بحال السبعون جو كبيرة ان برا ما نستاش نفهم كم ينف منو رانت سافت البيشة تشول ما كونش ناف
1: يك عندك بروبلمة تتلفت شوية فيت مش ديم تخليهم لسه سبوس
0: ليه ما أخص بورا يك كم هنتلف كتار شوية فيت كي كل جيش ما تت شوية فيت فلوك ما تساوه
1: انت متطرج البرا من الكاروتسا سوا ما عندك بزون شيء اللي في شوية فيت الكاروتسا جوفيري تعدان تخليهم جو الكاروتسا
0: ايوه تاك راجنا الاتما ديل من راسي ما ينسى ما كوم تاكل لوش دا
1: السامبا تيك تتلف شوية فيت الكاروتسا نماجنا اللي عندك سبركيد دار
0: نحسب انت الميكانيك ديك اللي يكون اسمك
1: ما جبرتيش
0: نحسب انت ما جبرتي
1: تاييني تاييني
0: بونجو مايكل الميكانيك نسلم لك مايك قبل بيكز ار مايلز سميث اوليفيا دين جايين ما ننساش نمن او شهات الادوما بطن حات اللي زوم تشوفت بحالي كلها في المكين ما كلش دايين اللي نصب
1: داس ما عندك شو يفت لا استا
0: ايوه انت ذاك روتسات الدار
1: اما تلت شوفت كله شان ديك
0: اوتالوكر اربع عندي اربع
1: استنى ريكماند تشوفتين
0: ترى عندك اي Tarant the keychain. So couple of weeks are on the Sabonjo. Hit music is on.
2: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living. Take the next step in your beauty and aesthetics career with Browns. We're looking for qualified beauty therapists and nurses to join our beauty services team. Enjoy a full-time, three-day work week. If you have a warm personality and love making clients feel confident, apply now at hr@brownspharmacy.eu. Browns Pharmacy, empowering wellness.
3: Get it all with Go. Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan, 1,000 megabits per second home internet, a CloudyGo premium subscription, double credit at the Eden XP Arcade, and 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Go. Better every day. Terms apply.
4: This is your McDonald's hunger calling. Can I get the new Big Arch with half a pound of juicy beef, two types of onions, and that tangy Big Arch sauce? Okay, did you get one yet? New Big Arch for Big McDonald's hunger.
5: Banners? Linker, the printing company.
6: Need a kitchen? Start on the Crea website. Book a free site inspection. We measure your space before you even step into the showroom. Walk in, get an exact quote. No guesswork. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
7: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man.
8: What is happening to me?
7: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
9: Did you miss me, Spidey?
7: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
10: Number one hit music station. Yeah.

0: ايدن دولتشا فيتا قال دالو دوك بدقو ال 14 بونجو كبيرة
1: يزرع الطيب دا متى كتبها
0: اكو
1: كم كن كونتنت هابي لايف ودا ولا فاري
0: يس هابي لايف بونجو كبيرة لل ايدن ونتكلم دوار لرقات دالو دو الى ليش نصابو اتنين اللي احنا فو نو استار ات كم ينو كم وين و نشتي و
1: ما لاحتياتانا
0: ايوا احتياطانا
1: احتياطانا تكنيكامنت
0: برو اتنا راهو دا شين اني سان برا اللي دالين ما تنش راقدو و الفي رجونيت سابش ما نحصلو نشو هدنا اما باتت النك دالودو
2: اني دو دل السوريا مش البيرة جران سوا ما بتت جماتيلو سايدو جماتيلو سبتشاينا ليل منايل داول حلو حلو
0: اخ
2: امنا ليل نبروفاو نور دجول كاروتسا منها باليسي اشكنات هيتوين
1: شي
2: البروبلما كانت لجول كاروتسا مار قدنيش لون لكاه لرقد كانت كوارتا لاغا في الودو الهبطة الهمسة في الودو في كوندادنا في الكاروتسا انت تشيدي تقلل بتري تال كاروتسا وطيتو كل ابنتوال من سكوبريت لكسلريتت يجي في المش تاليا من تليل مكسرة وبلارات تالي فطيت وطيت بلايت سبيزا انورمي تال كاروتسا ما نعرفش عندكم دول انرجيا ينا مراكم نقرا مش هزيم ويا ليل ملال الان سوا جايمي
0: كورزتا اكسلريتر شنو؟
1: ناسي بتيت الالترنيتر
0: الالترنيتر
1: ليه تشارج البتري
0: فهمت فهمت بونجو كبيرة اما شارت اللي ما كنتش واحدك كله شيادي افتكر دايم ونسبر اللي الدورة تجي تنسى بسيو نا نادر 0897 بونجو دا كل اللي ما رقدوش انك دا كل
1: اللي رقدوش وصول كبيرة ما لو تشينا شل الدول كن اللي كن دا الويكند
0: اكو نفخفنا نفخفنا بونجو كبيرة لسا نكم في المدان كن معنا دان الويكند وكل
1: yes.
0: بونجو كبيرة طلعنا

وانبرا استنيه كبير اوفيامنت هذيك اللعبه اللي صارت تكون الجي تي اي 6 او منها يكون تيو جورنا تاليف باش يسبيرينس خامه تكون التوروج وسكونت الناس اللي قاعد يبرودوشوا يقدر لي عندك زون اكثر من 8 سيا باش تسبيرينس ده كله اللي عندها تفري اللعبه الفرينا نحسب لي من ديك الجورنا واحده بس تاليف صار كله تو افنا اكثر متى صارت تكون التوروج في التشهر

0: واحدة من الجدة وكل دي ملكم تود دي اسمها إيرينجز راينو جيلا هناك.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon للكل حاط وحنا بدنا فوق pay day سواء أنت كيكو يا كنن كيف تم فوق الفلوس يا كيف تدخل الباقة.
1: شتعمل بيها بيز.
0: شتعمل بيها إكو. هناك كيكو أنت جيل عندك 3 مليون في day سواء عندك 3 مليون. شتعمل بيها وشين الأول حاجة اللي تشتري بيوم ده وتجيك 3 مليون يا أهلا. ما خلص أسيك دي الأول. شتعمل بيهم 3 مليون يك في day.
1: إنسيفة.
0: فيرا.
1: ما جابش حاجة في.
0: أبارتيها ليلة
1: من الشي فوس بلا حسنتا لون
0: تشتي بوس كيكو تشتي بوس كيكو تشتي فيلا سابيها
1: تشتي شي حاجة أخرى بلا بلا لون يوم ما نفس ربلي كي تسمان شعبية فما يلي مش متصوت وايز ما ما نفس ما واو كيكو واو
0: investment تو كول في الساسي أرى إينا عندي شي حاجة نحسب إصبح من بوس تتسفهم فوق 3 مليون سواها في الكاس إبطل لنتكم في الواتساب تانا كيكو ما ينسى دانا التانت خلا يدلكم منها هون وفتي تلمرتي أخرى استنينا
2: The home for hit music in Malta Yo, baby, rock with me Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
3: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
4: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxu l-quddiem. Hu moment biex tistaqsi dilek innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Haier. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Haier. Issa and Crosscraft.
5: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
2: Need to cool down? Time to hit McCafe. New slushies in, watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavour and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at McCafe.
6: When a catastrophic storm threatens a high-speed train, two fearless stewardesses are the only ones standing between disaster and survival.
7: Tell it to me straight.
8: There's a Glamazonian Express headed directly into a massive storm.
7: Now tell it to me gay.
9: Ah!
6: Starring RuPaul. Stop that train. Now showing at Eden Cinemas.
10: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue. Zero stress. Visit theeden.mt.
2: Traffic.
11: With the Atrium. Summer sale now on.
0: Jadżu l-erba u nofsu xamsa ta' u nofsu nalla u l-abdejta traffiku fl-imkien. Mil-jatnana tiġati marka ħmar dal-ħinijiet l-arbiel u mikilantum vassalli kemal Pembro kif kola San Ġiljan. Xejnin qas kif taqbess il-Balluta, San Ġiljan stess, triq George Borg Rivier, triq Michelangelo Borg kif ukoll triq San George. Tidżani kif taqbess l-skate park tal-imsida t-referja triq reġjonali. Passoltu dal-ħinijiet il-ġamija dejjem ikun il-Marsa ħamrun bypass l-ewwa direzzjoni l-aktar imweħla lejn il-Marsa Aldo Moro u triq Diċembru 13. Kif ukoll ftit żgħira in-naħra żabbar road kemm il-ħażabbar kif ukoll għall-gura. Ħassolt hekk hemm xi traffiku li ma semgħix dal-ħinijiet, let us know fuq il-WhatsApp tagħna informana kif dejjem infakrek jien 99-000-897 biex inkomplu waħda ta' Taylor Swift biex insomlok kumpanija.